ورسينا فوق البحر رايت بالبوت قدرت اسوار سبتلي تختم تستنيني امام حبتر من النار رايت الدوال تلبلت فلت